الأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأسد

من سوله عياو كملا بتهم شرونا ويهمي فلا ينيا مدهاني ت عينة توجي ببزو علونا كم موجي نگر كن إني ساسبو سراس روما الكامن نگر كن إني ساسبو سراس روما الكامن

وغني بيجي نطاقية وغني بيقال نبوت فرس وغني وغني وغني وغني وغني